0: داي سفر داي شي سفر دين فوتو قلت لها دي كريو كريو سو فيلم فيلم كريو يا سولو على لو على سو على سو بي كرو كون كون دي تاسو سو رسليا مو كو ديا كن شير نا كار شا سفرين بوا دا اي قلت نا
1: ادي قلت
0: لها ادي بيا
1: ادي ادي نا
0: ادي مرام سفر ربيو الاول دي شي ربي دي شي فوتو بيا بيلا لان كام مي بوزو كا سامو سين كاري مو سوري كو
1: تاسو بيلا تشاري شي ما ورتي رنا دي ورا في فين دي بيلا
2: نعم
1: نعم نعم نعم الله خير
0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: نعم
0: نعم نعم
1: Ale
0: jere dai rajab jumada wal jumada rajab
1: na
0: dai rajab de she riwa done to ndid da rajab de shi da zauro bladin baraz to so wala so yayi fantina amma dai shi de furtun zuri dai aw ti
1: yo shiri pandemi
0: rajab de futu fondo eden biya futu bladi arde fondo baladin dawro ay sondu soatte tanaro kondo sharaja
1: ti wala shaban dro koni
2: koni
0: gala shaban dai yare shaban ne kin tawdo ne shi dai a karmalan duhuro ta kananan karsa shaban din shabuwa dai ade yero na yero
1: gala shaban shefuro koni shefan demi ramadan
2: kazan ne duan ramadan
0: dai ramadan ne dai ramadan ne futu daw har to son jiti yele ko so so shar ramdo ade shabuwa ti dai gulzana kau islam modro
1: no
0: dai dai shawwal le dai chi shawwal le gana lawro bodana
1: nam dul keda
0: dul keda dai dul keda dai ku ud naptro le dai dul kid shaboto naptro e kentau haje huro to kana nafsa hajiro dawar tin ya shabodana on
1: kariwasan rotana hamsan baton nam dul hijja ngala kasa da mo a kasa da sadana sama su wandin ya mara kasa da sadana
2: kasa da kun ma
1: da Allah ya dai ya zaka Allah khairan
2: kirin ne
1: wai Allah
2: a program da collecting ma karintu so daji gana ligono lokto hanzu sadana na ran program kawe kwedi dajin susudo amdo so da gaganya uklayar na dia salamu gakin sai na andiro mudan
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
2: آمين
1: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
2: آمين
1: وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: قلع زورو قلع على أندية لكتوفو يرو سعدي